اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وأوصيكم على طاعته واستفتحوا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون دالا شيد عدين دول هما ملكزيك دلاح دي اشتخلر بلغل داقوشا مالك بن دينار بوخشا تعيزر شو حلقا وخا ديل جرغر بخولي ولوش ديل يلشان أصحابي اختعوي أن والتابعي ولوش عالم ستاق ولوش ديك ستاق خلا مالك بن دينار دالا ديل جرغر نيخ ديك نيقاش دولوي ساندين عير لامزي وان عير لامزر حوو غشور شابو مالك بن دينارو حوا وشا عير لامزر حوا وشا نيق إستحا وخا وخا ملا ملا خار صحب الله إيرش بال علوش ساق جرشين الله سون إيرش وعلا ريحيجا حيوشت إخوا ولوش خيناح شي لير وليتر سو ديل حوا وش ديل تأيوخوش لير وليتر لير شي بوخ سون أختامش بن يخا إبيرزين ديل تأيوخوش سو خيلش سون بيخي اللي البط سنة إين إنيس بن وحا أخائين تونخ أسر خل بعرقر خيء دال شو غر شابوخ شو غر شابوخ ناب وزير شين بو مالك بن دينارو ناب وزير شين ناب وزير شين غي نحا قيقم بئر شيك بو مالك بن دينارو قيقم هو غلقون ألچا مالك بن دينارو بوخ خاندو أح يوح تسانير أح حاندو أح أوخ تون دوك تسانديحون أح خاندو أح تون بح تسانير ديل تسر سليرم لات إمال ستاقي إبح تسانير أح ديل تسيز يش دل دوش دزدیش لارم لیتر احیوت بول لارمینا آخون دوخت اندیر ایلر الکای کن بیار. صول عبو مالک بن دینار استق برگین واترشین توشو دل شو ت حج دش خنح مرکش نی پیر لامزینی و ق حج این گونه تواف دش ورشه تبی ان بود بر حقیت بود بر است اواف دش یو قطع چه او خز دلک خیقش خز چه او خز مقامس دلک خیقش دل حیر چه او دلک خیقنا دلیل قیقش تگو آخون دیک نیکارش ویزک سوال سون خاص دلیچ سون احلار قطعیه چورش سو دش دل دعان آمین آلش وح دعوارش مسیت بو بقرش تا وحدش تن معنا استق حیر زی چه حقیقت بال بته سرلو نخ و زیرشین اسودی نه حمل خیل ول استقوی تخش ویل خو یوش تا و من ایلر سو استق حینخ دی سعیک حی خیل بال بوق علچ استگو ایلر شیخیل بول بول خم تعیرن دال حق بیسر هونه شیخیل بول بول خم دال تعیرن حق بیسر هونه و از سیل عوض دال مالک بن دیناری نشیت ار سیل عین ول مالک بن دیناری دین دل دیکه و از سیل عوض دال و پچ عین دل دین عبیسان قرآن عالش دشول ای قرآن لر دشول و از سیل عوض دال چون دین دل دیکه دویل

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد